بس نملاها امتيرو يا وسيكو اشكال مجوم وكون هتاك تساك لو كوهي لنقول كل تشكانكس كلا ميا نويت كلا تشكاتليتش كون هكال تباهي فالا ساليت سهو تشينج كوالو تبانكا جاز تباهي زون دوانو تشينج روشغا دي ساتي ميا Salisa Américo Mucumba, bye bye.